تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببس مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

0: لما بطل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما بطل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby ايه لدو
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

0: لابي مركبة هيك بلو شيري مون امور اي دونت لايك بيجي ابنتي لابي مركبة هيك بيلاقيني هلو شوغا بيناديني كوم اون بيبي بيلاقيني هلو شوغا بيناديني كوم اون بيبي جو بوزيم اي لاف يو
1: اي لاف يو
0: زغبو
1: زغبو
0: وي وي وي
1: نو نو نو

بس موت لفيت ورجعت قبل ما فوت، طريق مسدود ومن كل ميل واقف عالكروت. معلش مكتوب بالقصة الكلمة تسود، وأنا الكاتب

ربما خبطة سهلة مش محتاج اردها، يا وجاج على الفم بين اثار مضمضة لنهزم في المعركة غير كافي لانهزام الحرب عن اي نوع من انواع الضرب. انا اعترضت عيني ورمت من كتر ما انا تربصت على ما سلم كل امور اكون خلصت، ترى وطن حوض على طرف حرس على مرض عرض على شرف علق وغرقان في العرق هطل على نفحة من المطر على اي نوع من انواع الطمع على اي شوك طرح علنا عملا ارق

0: تابع غلاب.
1: وقفة، لحظة، هدي، نفس عميق، فكرة أو نام عليها للقصة. رجعي لغير نهار بغير نظرة، غمضة، رجعي فتحة، في ريحة دواليب، كملة.

الهياكل العظمية عم تتحرك، وفي ملايين العرب قاعدين بيتفرجوا، في ملايين في مصر على بعد أمتار من أزهر مصر، على بعد أمتار من كعبة محمد بن عبد الله أطفال فلسطين بيموتوا جوع، على بعد أمتار من 80 مليون من أتباع محمد بن عبد الله في مصر أطفال فلسطين بيموتوا من الجوع. هذا معيب للتاريخ بحق الجماهير العربية أكثر من الأنظمة. الأنظمة بنعرفها، ما فيش كم شهيد سقط في المظاهرات وهو ما يحاول يفتح غزة، ما فيش، ما حداش سقط. لو بينزل مظاهرة من مليونين مصري ما بيبقاش المسألة، ما بيبقاش حرب الإبادة، المسألة بتتوقف على جماهير مصر بالتحديد أكثر من أي طرف آخر. مناضلي العالم عم يتحملوا مسؤولياتهم حتى كل العرب يشعر بالخجل في أعناقهم. لما بنتنا من السويد بتجي عمرها 20 سنة، جريتا 20 سنة بتجي لمقابل غزة بالوقت اللي ملاحي مصر قاعدين بيتفرجوا وما يقولوا نصيبه بالجنة، فضلوا يفرجونا الجنة إنه ما يفتحوا حدود غزة.

عم جرب استوعب شمال يمين ببلعت، عم بلوت ما بعوت بس عوت حالي بسرعة قلب عن المحطة. وحوشي وراي بلحظة بثانية سهو باكل عضة. كتير سهل علي وقف وابقى جامد جلد جمود جلد التلج. ليك بتعرف شو؟ خان عيدة عادي، يعني احنا عم نسجل عادي مش انه عم جرب استوعب شمال يمين ببلعت، عم بلوب ما بعوت بس عوت حالي بسرعة قلب عند محطة. وحوشي وراي بلحظة بثانية سهو باكل عضة. كتير سهل علي وقف وابقى جامدة مجلدة جمود جلد التلج بقفة التلاجة. غواصة مغرقة كومة احساسي برجع علق ببقى كرمال شو عم نسعى نركب حياة ووقف فكر بجنينة البيت. أو بعد كم سنة رح نرجع نجتمع كلنا سوا ببلد واحد، معلقة وعلقانة أو معلقة وعلقانة، ملعقة لقضامة ضيع وقت بس عم بعاني. طيب ما بعرف خيي، بس عندي إشي بتزعل يعني. إيه شي بعصب ولا

0: التراك الجاي هي لبيت لاليبوس الموسيقى، ويعني منا لا مكسجة ولا مسترة، ولازم ينرجع ينعمل ريكوردينغ عن أول وجديد، بس رح أترك لكم إياها هون مثل ما هي. اسمها دبكة العتمة.
1: نفسي يقدر حدا يقلي بدك تعي بدك فلي فيني وبكل شيء وبكل حدا لعلي، هيني أطلع أفضح سري وهو كل شي باقي، لازم أسكت لأسمع صوت جدودي وأسلاف، بس لأفهم أي تقل حاملة منهم عكتافة، ما في مدى للمسافة.

0: فرد الوجود.
1: أنا الوجدان.
0: نفسي يقدر حدا يقول لي
2: بس حي الله حدا
3: بدك تعي
0: بدك تعي
3: بدك
0: فلك
3: فلك
1: فيني وبكل شيء
0: وبكل حدا حدا بعلي
1: هيني اطلع افضح سري
0: هو كل شي باقي
1: لازم اسكت لاسمع صوت جدودي واسلاف بس لافهم اي تقل حاملي منهم عكتافي ففي مدى المسافه

قاعدة العلة هيني اطلع افضح سري هو كل شي باقي لازم اسكت لاسمع بس لافهم اي تقل حاملة منه ناكتاف وفي مدى للمسافة بيني وبينه البحر معوم بالمقاسي بحر معوم بالمقاسي بحر معوم بالمقاسي يا الله.

حب اقطع من حد اللحظة، فضي الاتشردق من ما بق البحصة، ضل قول لحالي طب هدي لحظة هدي لحظة، بلا هفة بلا نقمة بلا وعظة، ما إلي

بين بس بعرف بس بعرف بس بعرف في بيت بقلبك وين مكان عندي حدك وإذا بدربك عواصف وليل ضلني هون لضوي على الخير بالزاوية مكان كان أنا أمكن مع أرض حفرة دعسي فيها أنا يمكن مع بعض أعرف لاقيها.

روجنا القدر بيبطئ بس ليحرجنا، رأي عن حياتنا رأي عن أجسادنا بس لتبرمجنا. أنا فيوز مطقوق من يوم يومه، الميوز للضحك على حالي هي فورمل، مش فارقة معي شو النورمال يعني عادي، أنا عندي ميول للسعادة ما بتصدقي؟

اسمعوا يا كذابين كذابين انه عنا سيف سبيس ما تخلوني اضحك. انت شاطر تعلي البيس لما صاحبك يفلت

0: يلا حرك حرك.
1: مش بس خيالي كبير، انا عتال قدير راكب على كتافه
0: وكمان صبين سلام.
1: يلا

0: But music in and of itself is not resistance, because music has been used to oppress.
1: هالتراك لليليان شليلة واللي بعدها لنويز ديفا واللي بعدها للشاب روكي وهني بارت من الإي بي تبعي اللي بعد ما نزل اسمه زفة الكذابين.

0: يموت سجابي سودا تحت العيون بلا هيبة اللي مات ما بعرف قوم
1: ما بعرف قوم
0: سجابي سودا تحت العيون بلا هيبة اللي مات ما بعرف قوم
1: تحت العيون
0: حرك ولع جعلك أفكارك ما تقلب كمل عادي بنهارك كان فيه يكون

تهدم كل تاريخك. حط وجودك بقبضة ايدك، ترخي بيوصل عخوانيقك. ما تروح تسمع صوتك بس لما يحكي انك كلب ويزرع رصاص بألف قلمة لحق ينمى.

زيتون الشامخ الكريم إلى أبيض أعالي سنين. أنا لست الناطق الأمين، لكنني حريصة على الكلمة. أنا بعد الفاجعة علمت

خوف. الصحابة فيهم عشرة بشرت بالجنة بعد وتوف أبو بكر عمر عثمان عبد الرحمن والابن عوف.

فراك عليك يا واقف اوغا تكبي كمان ده تمبين انت مغرب اوغا تكبي كمان لغا كيس باغلا اوغا اوغا تكبي كمان لغا ده بيبان سوري سوري لو بيدي جوا سر سوري تكبي مولا طبعا ده انت كون لغا تكبي مودي كوميسر رمان كراجي مودي هاجي هاو بومور مانو جمودي كنت قولنا شان تبابو سلام وركنو